0: طارت لبعيد ما ظلي بس ذكرى شما طارت لبعيد ارجع واني الزم شما طارت لبعيد شما طارت لبعيد ما ظلي بس ذكرى
1: 100,7